أنا غلطت وسنة تزوج ارتجل التنفس انتقل نتيسة تعاورت التي لا تعمل الله ورحمة والله الدنيا كلها تفلس ولا لسك دهك بفدتك بس إلا انت اللي والسجل كان في اللك بأوردس لما هنطرنا ورسط لنشيجا الدنيا ذا في السجل تسوي لتسنتا بلنبار وتيرت الله هو تمنتا